عيبه اشوف وردك واكتر بقى يمنتو سيخاريت روك هنا علي سويت سويت انا فماي ساتر بقى يسويت سويت زمي عرب زلي عندي برسيس وردتك برسيس